يحيى ونفل من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى

الهدى وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وخلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يعوده مثل رب العظيم. اللهم اجعلنا من النار، اللهم اجعلنا من الله النار، اللهم انت السلام ومنك السلام ومنك السلام ومنك السلام ومنك السلام، وادخل الجنة دار السلام تبارك وتعالى يا ذا الكرم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، صراط مستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب والضالين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وسبحانك ربنا وتعالى. سبحان الله، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، سبحان الله إليه نشكرك، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، لكل يوم في كل يوم ونعمة، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله أكبر تاسيرا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد كل شيء قدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. آمين. والله أعلم بما تشهدون. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، حمد النعمين، حمد يوافي نعمك العظيم. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة وسلاما، وزير قوم نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم افتح لنا أبواب الخير والبركة وأبواب النعم والرزق وأبواب الصحة وأبواب القوة وأبواب السلامة والعافية والجنة. اللهم افنن كل بلاء الدنيا والآخرة وشكرا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وقربانا وسلم وسلم وسلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وفي المسلم، وزيادة في البركة في الرزق، وتوبة قبل الموت. اللهم حولنا في صغرة والنجاة من النار وفنا الشر. اللهم إنا نسألك حسن خاتمة يا الله، نعوذ بك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ربي ارجعني أن أشكر نعمتك وأدخلني برحمتك في بلاد الصالحين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك. ربنا أرنا حقك واتباع نبواتنا واجعلنا. اللهم إنا نسألك حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبر من الصلاة وكلنا إلى النور برحمتك الرحمن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا وأدخلنا أنتم مبرورا يا رب الكفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي والمسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام الفاتحة. الحمد لله رب العالمين.

اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف.

وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.